اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Kami hadirkan kembali Palembang Pagi Ini untuk Anda edisi hari ini ya, di hari Rabu 29 Juli 2026, bersama saya Tata Edins dan juga rekan saya Bintoro yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang Pagi Ini. Nanti kita akan mulai dengan menyimak pengajian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 80-86 dibacakan oleh Kholi kita Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz, dilanjutkan dengan bahasan religi di Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bahagia dalam pendidikan. Bersama narasumber kita adalah Ahmad Fadil MPD, dosen prodi PAI UIN Raden Fatah Palembang. Dan pada pukul 6 akan ada berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan info cuaca. Pukul 7 kita bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan akan ada opini publik, dialog Palembang menyapa serta cek fakta. Nah, itulah beberapa rangkaian acara di sepanjang Palembang Pagi Ini. Inilah Palembang Pagi Ini selengkapnya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين صدق الله العظيم.